وتعالى. قول ربي سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ربي سبحانه وتعالى ننبوك نتترانغ يما دفلوا الجنة مودي نباخون ديم جمكنا دون مطب جم ديما جام نيونا سين جبو دينيو تاي تك سين تانك فاكو سيني باي تغون تغون كو بن يون نيونا بو ألجي لسين جف نيو نيو نيو دنا كو ييغل سي سين جف باي تدوما تي واني دارا.

مشفقين. يندي وجيتو دندو تايجي وجيتو دندو تايجي دي دندو يوم القيام خيو الدنيا الله دفال تي الجنة دندو نمو تي أدنى واي دندو قوى خامن مسلم دن دي راجل مغلوم سفر دان كم من تندو كل يومن ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko baye ko lu yalla ne bax na rek ñu daw wu ci xebu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw na ñu ci loolu la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu fa manallahu alayna wa waqana adab as-samum فمن الله يلا خيول نيو فمن الله علينا يلا دفل نيو خيول مك خيول جي مودي مي نيو نيو نيو غوغو تي لا نو امي تاي الجنه كي نيو غوغو تي لا نيو فغال ايتام مغلو سحر متى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فغال نيو مغل ماغا خامتيني تبارك الله مودي مغلوم سفر نخ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم من كت مسني دن دي كنيان نخم لن نموي كباح كي تمودي برم يرمانك لنو كنيانو نيوك نتاي دفل نيوك كم تبارك الله بكي نيوم لفف وقتان بإن شاء الله بعد ما جدنا نيو تبارك الله سنو خريص يسوع

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريت سين سوبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله تشوبو.

لكم قوما تجهلون منين يين سمو نيت ووتي بي مالين دي وو جيمي لين سي يالا سخلو ما نين فايما سي سخلو ما سي سولدو واو موتاخ كيب كوي ووتي جيمي سي يالا سو فكنتني يان سي سيت درم باج لا سي جوخ تگو وولو سي يون واغا خامتيني موم لا يوننتي تگو وون teguulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga naan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah bayu ëlëk momu gënal sama soldu ma ngi koy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlo wu mako ma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëlëgé da neen dajé ak seen borom te kat gis na ni yeen ñi da gëna reer mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun waaw yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ni lutax ndax borom mi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazri a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين منلن دوما سامبل سما بوب نك درجه با واخ لن ني ما موم ماغازين اسمان ييك يوسفي ماغازين يالله يوري يويو دوما ووتال سما بوب درجه بغو تاغ با تخ منلن ماغازين يالله يي ما يور تيابي ديدت خاوما ييتم تي الك دارا yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jaam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wëtal ko te xamni loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla depp ñun te yalla ku mu deppal teral la وهكذا تمادوا في الغي والعناد وضلوا على كفرهم وضلالهم وتواصوا بآلهتهم المزعومة نيلنو كونتيني تي مبيوتي اكون دنگدي ديكو سونال واخني ني دا نا ген تي مبد مي ني دور كو بومو دان ني لمس كو ساني واي تاخو ريك mu décourager ben yon yent yalla nuh dem nen ba may ko soxna gannaaw bañu loté ci mom pour na soxna ci yak message am waaw lélé non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu né xamuñu fuñ lay jaar lélé ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla né wa makaru makran kubara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا يالا نينا تخينانو نينا اي فخي ري بور يقل يونت يالا نوح واي فخي مو نجر ريك ما يقو نينا نيوم امون نانو اي يالا يوني دان جامو يالا يوي مودي ود اك سواع اك يغوث اك يعوق اك نسرا mu tollu ci juromi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci soir ni wuddumi ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel te bobu photo amul apparé yuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi
xol jëm nit ki tabax.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي بكي دقلو كدي غناو بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا الدجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جولتي سيدنا محمد جولتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنن تي كاتون يالا أك مباخام.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

0: مريب.
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.

بكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جولدي موكي دغلو كادي سين خريس سين صوبي شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.

الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا

به أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

أبا الله وعن شيخ التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك يمكن تعلق بدون منك تموم بسك كنجك تموم بطوكسي بكار تموم. Я не могу сказать.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات

نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تبقل وجل نتل إسوار ينتهل يوسف عليه السلام نتلك جمتل بنوت عيب ونك لسم بوخمنتني كبكي بامخل لنتي وارو نح القرآن دنيو دي وخني نتلي بلي نتلي يني إسواري

Muhammed yalla tudde ni islam yent yalla yusuf tudde ni ko ahsan al qisas manam iswar bu rafet bok na ci iswar yi bin rafet ni iswar yent yalla yusuf ni lutax yalla tudde ko ahsan al qisas lutax mu tudde ko iswar bi gëna rafet ci iswar yi dañu ko ni iswar yi ci bir al qur'an yi rafet ni waye iswar yent yalla yusuf mom tam dafa rafet lol ñu ngi tax yalla tudde ko ahsan al qisas li husn mujazati yusuf ikhwatahu wa sabrihi ala adahum wa karamihi fi al afi ankum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من يلتخ يلو تدي إسوار بي إسوار برافت من أنه يسفى تبقم دفتي جفلانتي أي مبقم جفلانتي برافت نقو نكو أبو دولي ونكو نيولو أبو دولي جكو يبخي بجيوكو سانتكو yalla dole ko bamu am dole mana fayu mu balen balen bal ko rafet teelu len ci xolam daay lu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko la moy jambar mu ne laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mu ne jambar nekko ci ni ni la tollu kuma togn ma fayu kene yobuma lol du njambar njambar mo ngi ci ngam yar ba pare am maîtrise fofu la njambar nek maîtrise bi fa am nak ci ñu tudul ko na rona fat bak nam yalla dik ak yermandem xati na ko ba ken fan ray ko mu muccu nek bu yef ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mo wal len ni mo yusuf mañ doon fexel mo bal len ngir maxu bokam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mo tuddé ko ahsan al qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusuf fa jëflanté ak ay mbokam ñu né kan mo yusuf mo yusuf yaqub mo ko jëf يعقوب إسحاق مبجوف إسحاق إبراهيم مبجوف قل دني وحن يوسف ستبلتي مام إبراهيم نح بوجي سيني تدي سيني مام إبراهيم ونكو تدي أبو الأنبياء ما نام بايو يدنتي دفتني دفتني نياري جر بني جربي مودني lepp luy jif wala ngay nasanaan ci moom nga soppiko bu dee arab yi itam ci moom lanu soppiko ndax yonente bi mën ngi yem ay maamam ba ci ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dañuy gis ne ismaïl ibrahima moo ko jur kon bu dee ci wàllu arab yi ibrahima am na fa jër su ne ci wàllu yahuud yi ak nasaraan yi gis nañ ne ibrahima moo jur ishaq إسحاق جور يعقوب يعقوب أنا وخنيني بنو إسرائيل يبكي مولو مجوك لولا تخنو تديكو إسرائيل يونان بنو إسرائيل إسرائيل نك مولون يعقوب نخيركو عليه السلام إيه دينكو تكن تلي إسرائيل مي دكتورين إسرائيل موي جامو كتلي اللبي نخجي لغة عبرانية إسرائيل موي عبد إيل موي الله manam jaamu katu yalla bu don ci arab la dañ nan abdallah la tut kon mu melni jaamu yalla bu dappato won diko jaamu boromam lolo taxone ay nitum tuddé ko jaamu katu yalla bi mudi israël

Ibrahim ak jur kon Ibrahim bu ñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel dana ko mëna mëne ñu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم جرينا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم دان وخن كنت تكينا خمنتني كنت تدمو بجوف كنت تدجوكو كنت تدجوكو لنكو كمو يوسف ومنا خمنتني يعقوب مو بجوف يعقوب إسحاق جوكو إسحاق إبراهيم جوكو وقال قوم يلدي بصلى الله عليه وسلم في المساء

على اسم يوسف نيبونك او نمو وتيج تون يوسف نقوم ميداني تون بحرب لا ينا ديد ابر لا ويهي ابو جفقا وين يوم نيجا مودي تون يوسف ابر لا ميدو عرب ويهي ام نان ينا جبو عمي خمخم يو خمتني وخنني تون يوسف عرب لا ويندخ ويندخ الأسيف من ميت العبد يوند يوسف كن ميكون نجام لولوتخ نبولي الأسيف أك الأسف بيفيري نجاقري نجاقري كم نكي وان بينكو تقلي ويجون دوغل كو جتين با أك إتن جاب بينكو جاب مو نكي جام نجاقري غوغو أك جام بي مولو نبولي